الثنائية أجي ميرلين مونرو وفياني ستين شي أجي إيا تنخي إي أجي إيا تي خي إيا أجي أخنوز نينو إذا أزنيل نوشي بيش خاهن نيغو أجي إيا بن يحو أجي سيارو جي أجي حدي تيهدو أجي جيدو بتسي إيهات بالخيلت أخيشي أت أعجبن يه أتخطي شالت أن سن سنهي جي خط أصند أن لنيشي أعجي إيه نحس قداني لا إيه تدع لحني أعجي إيه خط أعطى إلا دوبة أشلحز لنهيد إيه أشلحد ميلس أستوبة آني زدين كو إيه أعجي خط أشلحز لنهيد تدع لحني Palm Springs, Arid Eacht, O Nata Hanet Lasto. Eriacht, O Aja, Ba Nata Hanet. Lada Hatonish, Kidid Ea, Nyesis, Dean, Doba An.

عرض راند توكي إياد خاد نزلتين وناس تتعطى طبعا شلات ميل عرض فلادلفيا كي إياد خاد نزلتين وشلات طبعا كي إياد شلات ميل